قد قام بزرسان من أبسباد تلك القوارق ما زالت تؤيده إسلام يسل خلو ياتي بآياتي فطاطا بكتاب أهجز البلغة وكلان مثلي أهد الفزاهات أكرم به من كتاب قد صفى إللا فأنقص صغب ترا من قباواتي وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من يتقي نارا بدادي وهو الهدى وشراط المستقيم لنا

كنري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون.

0: شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون
1: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون
0: ما تسبق من أمة

سلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون فجعلنا ابن مريم وأمه

0: آمين.
1: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وأن هذه أمتكم أمة واحدة فأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين.

0: أحد.
1: بعد ذي ليل قبل الفجر قد كان في قرشان في أبسبات تلك القوارق ما زالت تؤيده إسلام يسأل خلو ياتي بآياتي فتاتا بكتاب أسجز البلغة وكلت مثلي قد الفزاهات أكرم بي من كتاب قد صبا إللا فأنقص صغب ترا من قباواتي وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من

إليك مني بسر مقدمة في خدمة الذي القديم مقدمة. يا الله صل أبدا وسلما على نبيك سراج العلماء سيدنا محمد والآلي وسبي في الحال والمآلي عدد معلومات ربنا العليم يا من بي وابتلي خير علوم وسل يا رحمن وتسلما على الذي تقديم وقد علما سيدنا محمد والآلي وسبي في الحال والمآلي وهو آيات الإله الكبرى وهو الذي ساغ لغير الجبرى وسل يا رحيم وتسلم على نبيك شهير العالمي سيدنا محمد والآلي وسبي في الحال والمآلي يا من يقود للمرسل مرة عليه عشرا قد تنير الذرة وليتوسل بزارات القدر مسافئا لغير نحوي الكدر يلا يا رحمن.

وسابي في الحال والمآل يا من يوجه في عشر النعم بجاه يا من حمى عن سيئه على نبي كان يمه بحسن كان ويقل سعيدا من وسن على نبي كان يمحو بحسن كان ويقل سعيدا من وسن يما شفي من عليه ناتا ثلاثة وألفا تفوق فياتا وهو الذي أرسل من خلق لخلقه برحمة وسبق وهو الذي لمن عليه ألفاق فلا المنى وفي الجنان يلفاق يلاه سلي أبدا وسلمي على نبيك رسول سلمي سيدنا محمد والآلي وسابي بالحال والمآلي يا من بجاه قبل دق لمي وصنتني عن مرض

وسل يا رحيم وقتل ما ألا مراج الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل يا مجعل صلوات النامية عني مسافة سلوك الطاوية ولي أمدحي جعاتك جهاد كل مجاهد هدى.

لثلاثة قد تغلد البثر مع سلامك على خير البثر سيدنا محمد والآل وسامي في الحال والمآل فقل لجبريل الأمين اليوم مني بشارة تسوق اللوم إلى سواي سرمدا ولجميع أملاكك الكرام كسمير إلى سواي سرمدا ولجميع أملاكك الكرام إنك سميع فقل بشارة تدوم أبدا مني إلى شهاب يا من عبدا وتجي أهل بدر الكرام عني يا خير قل لي المرام وتجي عني الأنبياء ورسلا خيرا يديم سكرا وعسلا وترحمنا الأولياء والعلماء والمؤمنين وفي من سلما وجل كتابك معي حيث أكون يا واهبا وابتلي كن فيكون يا الله سل وتسلم كل حين على حبيبك رئيس الصالحين سيدنا محمد والآل وسامي في الحال والمآل وجل كتابك من سل يوم فوق صلاة قبلت وسومي وسبقتي مرتبة من الهدم عند الخبير والكبير والعليم وتغمري بكواب مرتفع عن كل ظالم وكل مدفع وجل توالي بها مثل مرشدي وبدني صحيح وقلبي أرشدي أغسم عني أبيعت بالثمن بلا إقالة أسرت لي ثمن لست بلا شكاية مني سكور يا من وافتري مراجي يا سكور وسل يا رحمن.

اللون وحركات جعلا وسكنات لك أحب من جميع الحسنات بغير آفة وغير كدري يا ذا البرايا والقضاء والقدر وسل يا رحيم بالتسليم على الذي بعث تعليم سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وسلي اليوم وبعد اليوم بكل خير واحمني عن نومي وعن نجي المتغى خيرا يفوق في الحال والمآل يا خير الرفيق وعن نجي أهل بدر ترمدا خيرا كثيرا وكتابة احمدا وعن نجي أهله وسبه خيرا كثيرا.

والدي وجميع من ترى بذي خيرا يا جميع وارحم جميع الأولياء والأمة وكفي بالذي اعترى منهم وصلي ذات بسوى ما يفسد نجى نبيك وزر من حسد وصلي ذاك بعداك واصرف قلوبهم عن ذل في تعارف واضرب قلوب المشركين للسوى ذل الذين احسنوا ما سوى وصلي بعدك بفعل الامر لا بقيام هياز الامر وصلي الله صلاه

وجل بجاه العظيم عندك خطي سرورا دائما لجنك وجل كتابة بسارات تدوم للمدقى الذي لا سيط الخديم وجل في خطي سرورا أبدا لجملة الأملاك يا من عبدا وجل كتابة لديك باقيات وصالحات لا تزال ناميات واترد الهين والأعداء إلى سواي أبدا وداء واجلب بآلي أبدا حيث أكون بلا أذن ولا جوا كن فيكون وسل يا رحمن ثم ذا العلا من العلا قلت بي لمن علا وسل يا رحمن ثم ذا العلا من العلا قلت بي لمن علا سيدنا محمد وسلمي والآل وسبي وقلبي علمي يا من وادي ويدي قد جعلا ضربي كتابك بي فانجعلا وبحياتي يتسوق الوجلا لغير نهوي أبدا والخجلا وجدت اليوم بعد اليوم بما بي قتلت بسر القوم بلا أذن ولا لغن ولا حقد فما كفيتني بمن انتقد وليكن في

والآلي وسادي بالحال والمآلي يا من لديك نيتي وقولي وعملي زكيت دون الجولي وليقو تفاق سؤلي والمنى وفقت العرفات والمنى يا من جعد قلمي ليخج من أول العام إلى ذي الحجة يا من جعد قلمي ليخج من أول العام إلى ذي الحجة يا من جعد لي كل يوم فوق صلاة القبلة والصوم ولي جعد بك كل شاري فوق عبادات الورى في دهري ولي جعد كل فضل وسنى

متن ولا أحزاب لا نحي بلا سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي وتجي عني خيرا لم يكن لغيري بلا انتهى بلفظكن وسلي اليوم بكوني عبدك خديم عند جميع جندك وتجي أيضا أهل بدر عني خيرا يفوق يا عظيم المن يا الله يا صمد إنك الأحد وقلت لي جودك من يوم الأحد سلي وسلم ثمدا على النبي ناسي كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي سلي وسلم ثمدا على النبي ناسي كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي وسل يد ربي حمد وسكر وبردا بك وعنك يا شكور قد تلي من

ولأتك نفسك الجنان يا خير من إليه تمتد يده إن قال منك للجنان أفيد يا ذا الأراضي والسماوات العلا يا من لا الخلق ما يا من علا سل سلاد لسلام تحفظ

يا من به نوت لي جناني وقلت لي زاد إلى جناني وصل يا رحمن بتسليمي على الذي قد فاز بتكليمي سيدنا محمد والآل وسهبي

وأظهر الحق ودينك النصر مبشرا ومنذرا كما انتصر. وجل في خرافة مقدمة مقبولة بركة معظمة. وجل خرافة مسارات تنير قلب الذي بها يصلي يا منير. وارضى لمن بها يصلي ذكره واجبر الخاطر واشرح صدره. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بملك ملك قد سميا سلم بتدبير على المملكة.

يا من بلادي أجازك دماء من ما قصيد من قدماء السلوات أجاز تاوية عن المسير الإرداق حاوية به وأخجل في غوارماء بما به مدعته يا ذا سماح إلا يقود بركات الله يا من عتمتني به من الله ولي عبد الرحمن قد جلبت نفا بلا عذر ولي غلبت رب الرحيم كنتني بلا حساب يا جاعل الكلية خير احتساب وصل عني أبدا وسلما على نبي وليكن وعلما يا الله صل وسلم في أبد عني على من لك قال مرابت سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وصل يا رحمن وسلم على نبي ورسول سلمي سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وصل غير بدني وروحي مكاري الدار يا مريحي وصل لغير ما حويت مصد ولا توجل العدا والحسد وجرى قائدي وقولي والعمل خير مصالح وسق لي الأمل وفي التي ليتبه هبلي ما لم ينله صالحون قبلي وسل يا ريم وتسلما على مفيد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل يا من محا توجه الحساب لأبدا وصدر ذا احتساب يا ربي لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سيدني ربي بانصرافي عن المبيع منك ذا اعترافي وهوت بيني وبين الضر وجدت لي منك بخير سري لك سقاري على أثماني يا مالكا ملكتني زماني ليس ثناك سواك يحصي يا قائد يا المنى يا محصي بسم الله الرحمن الرحيم يا الله سلم وتسلم ترمدا عني على خير البرايا احمدا والي وزابي وهبليا خيرا بي يعبدني من قبليا وسل يا رحمن ترمدا على خير نبي ورسول قد علا سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل وهبليا اليوم وبعد اليوم أجمد كل نسقا ولومي واصرف جوالب سقائي والملام لغير ذاتي يا حبيب يا سلام وسل يا رحيم وتسلمي على نبي الهاشمي العلمي سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل واتقني مكاره الدارين يا كافي النارين والعارين وجل فؤادي لك يا باقي أحب من كتب قد انزلت من الأحب وجل كتابتي إليك قائد وجل حياتي للنبي فائدة وجل بي بعد صلاة وسلام هليقتي جاريا كل الظلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعليم وخبير سميا سل صلاة صيعت ببسري مع سلامك على المبشر سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وجل خرافي به خير الظروف يا خير من نادى وعبد بحروف وجل خرافي معجزات أخرت وغير خيرات لديك أدخرت وابلي اليوم به كن فيكون في دفي والجلب وسيء لي سكون بغير آفة وغير سلبي في أبج ولي معادي أغلبي وليصف مالكي أنفاسي يا كافي الأعداء والعفاف يا خير منزل وخير الرازق يا حافظي يا منزل يا رازق سل صلاة سيعا بتوسعا على نبي ورسول في سعى سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وسل يا رب أني شاكر لك على ما حاز المشاكر وأنني للصلاة واكا يا جاعل الهوى في هواك وأنني إليك

خير عبادات وخير سلم لك عليها قمة تسر خير النبي كالكلي يسر وسل يا وهاب ثرمد على خير خليل وحبيب قد على سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وهب لي اليوم خارقة دوم بغير مت إنك الباقي القديم وتقني سقط والغرورا في كل شيء وكفني الغرورا وليك جمال

المقتدر ما خاد من العناء القدر نوال غير جادي ما ساء كاب كفاني كل من أساء فرات خير قلبي تبري أن يدوم إني لاحب وقل وخديم يسر للقدر ما تعسرا على سواي والهدى لي فسرا كرمني الكريم والمكرم وقادني بذكر المكرم واجهني جمال باقي النافع وانقادني بقى مع المنافع نسعى للبركة المقتدر ولجنابي ليس ينحو قدر يلا أسلي وتسلم ترمدا على الخليل والحبيب أحمدا وآلي وسهبي وكوني لغرضي بلا أذن يكوني وسل يا رحمن وتسلما على الذي بأيباه العلماء سيدنا محمد والآلي وسهبي بالحال والمآلي وجل بجاه العظيم النظمي على رضاك يا مزيد الكظم وصل يا رب الورى والسلمين.

والقول والعمل أن تقائدي وارضى جميعها بغير ردي ومنتها ما ساءني كالكدي وجل تعرفي ما سكوني مثل عبادات ذوي تمكيني وجل رداك أبدا أنفاتي بلا أزل يا ماحي الحفاتي وجل كتابتي ككل مرسلي يا من وابتلي أجور رسلي فيما جرى بيني وبين من كفر قبل وكنت لي بمخجل النفر يا الله سل والتسلم ترمدا على سفيعنا البشير أحمدا والي وشابي وعلمي قلبي بجائي وكلي سلمي والسر يدر بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن وقد بي لكلكلي وقلمي خير العلم يا مزيل الألم يا من جزاء العداء أمزاني وضرهم يا واهب الإحسان سلي صلاة وسلام.

لي فاضرب قلوب من خلاني الاستواء ما جاني يا من كفاني انتوى وأيش شيطان والقبيلة مني وهب العلم والقبول وجري عبادتك عني أحلى من غيرها يا من لدي الأحلى وجر بي عبادة عظيمة لك حياتي لي هبت عظيمة هب لي أتعظيم جميع حرمات الله يوفيني سقى والندمات ودي جميع الأنبياء ورسلي عني يا خير يا منير العثر ودي تابت خيولا عني مع الملائكة مع بالمني بعد صلاة وسلام ورضا عليهم وعنهم وقل الغرضا خذ لي كوني فائزا سرورا جميع وتكفيهم غرورا وسل يا رحم بالتسليم وصل يا رحم بالتسليم على ابن عبد الله بالتكليم سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل واكرم بجاهي لغيري كلما يجر لي سقاوة أو ظلما وسل يا الله صلاة بالسلام على الذي لا جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وسل يا الله في الفضل الرجب

وسل يا رحمن وتسلمي على البشير والنذير العالمين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وابني الرغبة فيما ترضى ورغبة عن كل ما لا ترضى وسل يا رحيم وتسلمي.

ليجاهد وارضي الفنون والنوبل الإيمان والإسلام مع المسلمين والأقلام والنوبل الجنان سدد اللسان يا من له ذكري وسكري بالحسان وتب على كليتي وسيري جميعها والقلب مني مهري وجل قلان يوم دادي هادية هداية للعقلاء بادية وجل بجال منذقى عاداتي فوق

محمد والآل وسابي بالحال والمآل وليا فهد كل مرسل وكل صاحب وقت عسل وجل قدابة إلى الله أحب من كل قت وإلى أماح الأحب وجل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي من وقلبي أرشدا وسل يا لطيف وتسلمي على نبي ورسول سلمي سيدنا محمد والآل وسامي بالحال والمال وصد عبدك القديم وافرفي لغيره ما ساء ينصرفي وابلع لطفا جميلا وهبي هو مراد بغير رهبي واضرب جاهل منتقى للأمة إغاثة تكفي الأذى والخمة ليس الأمة النبي سواك يا واحدا أكثر لي جدواك لك توجه في ذل اليوم أطلب خيرك لخير القوم وجل أمة النبي المشفع سل عليه مغني عن نفع واذكره بك عن المعاصي وتكفهم ضرر كل عافي وسل يا لطيف يا أحد يا هادي على خير

لقلق الفزهد والمخالمة إلى شواقدي وقالبي معاك هل الذي خير المزايا جمعات سيدنا محمد والآلي وسابي في الحال والمآلي وقل آخر سلام لا يريم يقود لي منك مرادي يا كريم بلا أذى ولا جوا ولا مرض ولا عيدا ولي يطيب الغرض يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بروب ورحيم سميا فلثلاث لي تطيب زمن ولي تخلد إلى الخل الأمن ما سلام عاكم من كبري ولي يا مرحبا بالغبر على الذي أورثني الكتاب به وعني زهد ريتابا سيدنا محمد والآلي وسامي بالحال والمآلي وجل في نظمي أتى سرورا لو من يقبل البرورا غض لوالدي يا ذا الرحمة ولهما هب ربي منك رحمة وتصلح البرورا.

لغيرنا سقرا فوزا من أحد سيدنا محمد والآل وسابي في الخير والمآل وجل بجاينا في مقصيات على رداك قد أرعت مبطيات لقدما تندار مجذبات يا من كفاني الصلاة والكذبات يا من كفاني السقى والقصدات ولم توجه لجادح الصدات يا من أراحني من الشيطان وكل مطلب لدى أوثاني كل صلاة من ذكوري كسدوا ما سلام لفلاحي يسد.

إذا كل ملك ومرسل يا من حمان عن معاد وسفر وقادني قهر من سفر كل صلاة لا تزال مرسلة بزرا بتاتي من دفي مؤسلة في قلب من ليس يماثل البصر في الخلق والخلق وكثرة البصر سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل كما جاءت سرور صالحين ونور يقود في كل حين يلا يا قرآن الأول يا من بيك ربي الأول.

وسأبي في الحال والمآل كما جاءت ولي الأخيار في سر وجر عدو الأسيار ولي بي عبرتني للمسلمين كما لغيري صرفت المجرمين يا من وهبت لي هدى دليلا يا من هي صعبة جمادا أولى هل صلاة لا تزال راقية نامية مكورة وباقية ما سلام الخير خير يدخل في قلب سيج الورى فيدخل على الذي

وجل مكاتب لديك حسنا وعندك جاني قديما أثنى ومدرج لا زال جسدي ولا توجل جادي حسدي يا من حماني أنا الفاني ولتخلق

وجعل مدائي إلى وسلوات فوق العبادات النار والدعوات وتغنيني بها عن التسبدي يا من حماني عن إذا وسببي وجعل لي أدار بأني مؤمن ومسلم وموقن.

من لسواها قلنا فاما فندوا يا قائد لجنة كسب وسفر مخجل كسب وسلاح في سفر تل سلاجا بسلام سيهد وبركات ناميات رفعت على نبي لا بهجة رجال وزينة النساء من مها المجال سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي يا قائد الإمام ما تقولا وقلت لي منك رفيع الأولا تل ثلاثا بسلام كملت وبركات راقيات كملت على ابن عبد الله عبد الله قائد قلب ليل الإله سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي يا قائد لذكرى والمثانيات وقلت لي منك

لغير نحوي وتنقداء مع سلام يكتب الأسرار لي أبدا ويسب الأشرار إلى سوى وسوى عيالي ويسب الحكام كالأخيار إلى سوى نهي بلا لقاء ولا مدارة بذوي السقاء على نبي ورسول العلني من يقول الممات.

خيره وهذه بالذي يريد كل ما يدعوني لغير مولما ولا توج رجاتي ظلما وصل لغير حاسدي وألما يا من حماني قدوة وحجة من المحرم إلى ذي الحجة وكنت لي في كل شهر وسنة يا من تعالى عمنا من وزنا فلي ثلاثنيتك من المنى ليتكون عرفات ومنى مع سلام كل سر يحمد وليقود كل خير يحمد على الذي

ولي بدل بسر بأيام منها يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا هل ذرات لا تزال ساتعا أنوارها كل حجاب قادعا مع سلام نوره يطهر قلب المسلي وبي يمه.

إلى محبتي من الأضغان يا مزن لي جادت المغاني على الذي قمة لي تيبت مواطني ولهداك وهبت سيدنا محمد والآلي وسامي بالحال والمآلي وابلي الأمان في كل الليات وجل حياتي بي خير آيات وجل قلاني ومدادي واللسان لا يزني في الجمال بحسان وجل كتابتي للجنان موصلة منيرة جناني يا الله يا دراس والكرسي يا مطربا بسرك القدسي سل سلاجا بفلاح تكمن لي أبدا لديك.

بل بقدير قادر قط المياه وجل يدهر بأني منصرف أجنع لك وأني معترف بذكر وشكر بلا كفران يا معطي الدار مع الجيران مسليا مسلما على نبي فائق كل أقرب وأجنبي سل سلعة تخلج العطايا مباركات تمنع الخطايا من التوجه إلى يسر مدى على نبي

من بسمين وبصير سميان هل زراجا تغلد صلاحا للجنان تثبت الفلاحا على الذي تسر أقلامي بلا غرور وبلا ملام مع سلام كل مكة يضيب والانتواء أبدا يضرب على الذي نفاز من إخراجي قبل لكبر ما تدريجي إلى أجرى مقتل لي من المباح وقادني خير الظهور ورباح سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل وجم مريض ومقري والديور ليتائد بأفضل خيور وجل بيوتي كلها مساجدا يا نافيا من لا يكون ساجدا إلى أجرى ما ثاني

وسعي التوحيد والأقوال وسعي الأقوال والأحوال وتهج الملأ إلي من قلوب قوم القلان وتخل ابن الحليب وجل قيودك الكريم منير قلوب حبك واسع نور وجل كتابة والقول عندك حق اليقين فرادا بجندك وارضع قادي وقولي والعمل مساهات لك واجب للأمل وجل حياتي يا جميل الجنة عن الأذان جنة للجنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أوجد لي أثمان ما عني أبيع بلا إقالة بمفخر ربيع لك شكوري بعد حمد خالدي عني في أمي أبدا ووالدي خيرا كثيرا راضيين عني وليكن بكرم وأمني وصل عني أبدا على نبي سراج كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وزد أفضل سلام أبدا عني يا آخر كريم عبدا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أوصلني إليك بالمسفع يا مغني عن قاتل ومدفع صل صلاة

اليوم سلامة بجهل ذات لومي وجل بجهل منتقى حياتي رعاية القرآن في الآيات وبذل كل مؤمن ومسلم ومحسن معصومة.

0: الأحد.
1: قد كان في قرشان من أبسبات تلك القوارق ما زالت تؤيده إسلام يسأل خلو ياتي بآياتي فتاتا بكتاب أسجز البلغة وكلت مثلي قد الفزاهات أكرم بي من كتاب قد صبا إللا فانقص صغب ترا من قباواتي وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من يتقي نارا بذاتي وهو الهدى وشراط المستقيم لنا.

0: خير وأبعد ومن يرم مشلة للعيب شريفا أرم فقد فتح مملو زالاتي أما الشبيل الذي ما في من وجهه لمن يدينينا مطير قباد أمر ونير الوعد والوعيد من فإنه سوف يسعى في الغدر ومن يكن في جميل يدين تسمع بمسالك من الولايات شند وكب فإنه الوعد الوسطى وممزقها قدر يهون لك المولى بجنان ومن يلاجم في دنيا وجاد له يوم القيامة من مجرى وقتاج ومن لازم يدلو دار مصفته ما تدبر يسفر بالسنيات ومن يمن أنه في الأوقات متزرا وإن شنه وجر الرزيلات عزته أن وياه وعدت إلى سبيل زايد يا باد
1: lor rek lañ ci
2: ñu nañu gor gor lu bu baax
1: kon nak nañu gor gor lu bu baax
2: suñu kem katan
1: suñu yitte jep
2: nan ko jëme ci suñu borom
1: niko
2: sëriñ bi bëgge ci ñun
1: loolu
2: moy suñu ndono kon mu liggéey bangok
1: sant nañ bu baax
2: taxaway rek mo am solo
1: ndax taxaway rek am solo
2: waxna taxaway
1: ndax taxaway
2: mo munta ñak way mo jafé
1: kon nak alhamdullilah rabbil alamin
2: denk suñu bop suñu bop
1: neena no ngi gëna denk suñu bop serigne bi
2: fasiyene ko nekkal am xel mu dal reex
1: suñu njortu rafet lol suñu borom
2: ak magayam
1: neena
2: ni jambi rafet ci man ndort rek
1: neena nu jambi rafet ci man ndort rek
2: fofé mo def rek
1: fofa rek la nek kon nak alhamdullilah rabbil alamin
2: nan gëna rafet ndort te gëna won ginnaw lepp
1: gëna jëm ci sëriñ bi
2: diko yéssal suñu jébbulu ak suñu bayiliko
1: diko ñaan nak mu womatal nu bopam ba fa ko taxaw jog alhamdulillah rabbil alamin barakallah
3: amin

0: الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: قد كان بيك رسالة من أبي سباد تلك الخوارق ما زالت تؤيده إسلام يسأل خلو ياتي بآياتي وطاطا بكتاب أسجز البلغة وكلات مثلي أهدو الفزاهات أكرم به من كتاب قد صبا إلى لن فانقص صغب ترا من قباواتي وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من يتقي نارا بذاته وهو الهدى وشراط المستقيم لنا